0: ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله لي ولكم في القرآن الذي نفعني به جميعا فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين والشافي للمحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون، واعلموا أن الله أمركم أمرا عجيبا وبدأ بنفسه تنظيما وتعليما، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة، وارض الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، ولا سيما خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم وجهه، وأزواج أمهات المؤمنين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والبدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من ناصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله عز وجل وأكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله قام الله بعد ما السماوات والأرض أعوذ بك من رسل الشياطين إلهي أنت أقصدي ورضا ما تقدم لا حول ولا قوة إلا بك سهو سهو فقوم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم سبي فرض الجمعة ركعتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار

أكبر. التحية ترضى لك. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. بارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم يا عظيم الشأن ومن شأن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا